0: مثل سدي فينا مثل بزو الصب شوف داك السما ونجي ما ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Únete, forma parte. Hazte socio de Radio Guiniguada. Habla, tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.